قراءة من سفر المزامير. أيها الرب سيدنا، ما أعظم اسمك في الأرض كلها. ما الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده. دون الإله حططته قليلا، بالمجد والكرامة كللته. على صنع يديك وليته، وكل شيء تحت قدميه جعلته. كلام الرب.

0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورشاء، وتأمل في موضوع كرامة الإنسان التي هي أساس كل القيم الإنسانية ومصدرها الله. هذه الكرامة لا تعتمد على قدرات الإنسان أو ثروته، بنور الإيمان نستطيع أن نفهم الأساس الأعمق لكرامة الإنسان، لأن المسيح هو من يكشف للإنسان حقيقته وسمو دعوته. وتشمل الكرامة الإنسان في وحدته الجسدية والروحية، وتظهر بصورة خاصة في العقل الباحث عن الحقيقة والضمير الذي يمنح الحياة معناها والحرية التي تجعل الإنسان مسؤولاً عن قراراته. ورغم ما يشوب حياة البشر من صراعات وخطيئة وتشويه للكرامة، يبقى الرجاء قائماً بالمسيح الذي يحرر الإنسان ويجدده من الداخل ويقوده إلى ملء الحياة والقيامة. لذلك علينا تعزيز كرامة كل إنسان والدفاع عنها في نور الإنجيل. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluti fedeli di lingua araba. In particolare i membri della comunità.
2: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű zarándokokat.
1: Dio ci ha creati a sua immagine e ci ha donato una dignità unica e indelebile.
2: Különösen a Libanonból érkezett öröm a Szentlélekben közösség tagjait, tehát Isten saját képére teremtett bennünket, és egyedülálló kitörölhetetlen méltósággal ajándékozott meg minket. Ezért kötelezzük el magunkat mindig a méltóság előmozdítása és védelme mellett az evangélium világosságában. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és mindig óvjon meg minden rossztól.
0: خلقنا الله على صورته ومنحنا كرامة فريدة لا تمحى، لذلك لنلتزم دائما بتعزيز هذه الكرامة ولندافع عنها في نور الإنجيل. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.